فانا ويكرم أدوناي إرح وحنين إرخ الطيب رب حسن الألفين صونا فيش حتى آوي نقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان رحم لان كانت يا ميد ابراديس دابراهام رحيما رحم لان كانت يا ميد اسحاق عقيدا رحم لان كانت يا ميد يعقوب شليما رحم لان كانت يا ميد موسى نبيا رحم لان كانت يا ميد هارون كهنا رحم لان كانت يا ميد يوسف صديقا رحم نايت كلان كي أمهد داود ملكا مشيحا رحم نايت كلان كي أمهد في نحاس قنا رحم نايت كلان سلو تهدي شلومو ملكا رحم

الثناء وإكرام أدماي أدماي إرحل حلوم إرحل حسن حسن ألفين فهو نفذ حق ونقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان تبانو مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كخي مدتين سعكنو بفينو حتان اللي رحم خم علان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دار أنا كل حسون في ستان واليستين علينا يا ود الاستول صدقين لرخيخ رحوم حنون بيبك شوال من لفانيخ امونتخ هدعت له الملخ يوشيب الكسي رحمين ومتنهير بحسدود الابون وطعمو معدير ريشون ريشون بابي محيلة الحتائيم وشمحة لبوشعيم وخرعتم لهم قومي ايل هوريتان ولو دوت روش عسرين زخولا

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه رحيم الحنون إيه حطاي ولا الحسد يا نيد بس الحسد على فين نصاونا فيش نحط قاوي نقتين في السلاح تالا ونينو الحطتين ونحلتان إلهين وإلو يابو تنوالتا سيمانو كلان ببوتو خيحان اغديخان يشتي خلح كرموسار دلوت معاسم بشوريخا هورينو بزعكينو لاخ بتشيم شموت أهولتان بخونا أمتان حتان تعودة التير طبوع جان هالسهر يا هداية إسرائيل أشري دعوخا كي تشيم لي صارون יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות והחמורות. אסרי עלילות ברשע להתעולל. ליבי ועיניי לחתו יאותו.

غير اللي ما له مريم بحريس ولا عنيم يا مريم أدوناي قال اللي ما له مريم دغول سغول عني ومريم همون ما لا عمرين في اسرائيل صرت امانو تموني ومريم

بها بمالكيوتا بما ومن اخ بما تمن اخ برحم اخذ فنشين رحم على نفسين.

مسك من شيول لحي على مرحمين في شو تشو تيمك اشتو يمك كي ربي مرحمي معماخ حيم طويم شالو يمك كي مكو رحيم عماخ صدقا وحيصة سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتنو السلو ممنو بطنو بتخلا من خبيل صغير بخلا مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيتو هجفة من ستان ويسرارا وحلا إمراعي.